الميزان سلع زمد نكسل القبرك مقار لمتو نكسلون أقول أنا كدير السان وين يجوز أنا كقدار إيكي عشقا نكسون

من الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سموسوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعم ولاش يغدي الرجل خيق.

وشوحة الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم الدكتورة أو إذا كنت تغنين سخر مثل مخنون أما سنيت غفتي الرقسة يا بدوار خن الوالدين أنسيني الفرور خمس